0: مصفوفة
1: وصفوفة
0: ونمائق مصفوفة
1: وزرابي مبثوثة
0: وزرابي مبثوثة
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
1: وإلى
0: السماء كيف رفعت
1: وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: لست عليهم بمسيطر
0: لست عليهم بمسيطر
1: إلا من تولى وكفر
0: إلا من تولى وكفر
1: فيعذبه الله العذاب الأكبر
0: فيعذبه

0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
1: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
0: وأرسل عليهم

0: فجعله كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح اسم ربك الأعلى.
1: سبح اسم ربك الأعلى.
0: الذي خلق فسوى.
1: الذي خلق فسوى.
0: والذي قدر فهدى.
1: والذي قدر فهدى.
0: والذي أخرج المرعى.
1: والذي أخرج المرعى.
0: فجعله غثاء أحوى.
1: فجعله غثاء أحوى.
0: سنقرئك فلا تنسى.

0: سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخشى
0: ويتجنبها الأشقى
1: ويتجنبها الأشقى
0: الذي يصلى النار الكبرى
1: الذي يصلى النار الكبرى
0: ثم لا يموت فيها ولا يحيا.

0: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
1: الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

0: ذلك الفوز الكبير
1: ذلك الفوز الكبير
0: إن بطش ربك لشديد
1: إن بطش ربك لشديد
0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: إنه هو يبدئ ويعيد
0: وهو الغفور الودود.

0: ذلك شهيد وإنه لحب الخير الشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
1: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
0: وعث ما في الصدور.

0: خبير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عما يتساءلون.
0: عما يتساءلون.
1: عن النبأ العظيم.
0: عن النبأ العظيم.
1: الذي هم فيه مختلفون.
0: الذي هم فيه مختلفون.
1: كلا سيعلمون.
0: كلا سيعلمون.
1: ثم كلا سيعلمون.
0: ثم كلا سيعلمون.
1: ألم نجعل الأرض مهادا.
0: ألم نجعل الأرض مهادا.

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت

0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أرفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها
1: متاعا لكم ولأنعامكم.

0: يوم يذكر الإنسان ما سعى
1: يوم يذكر الإنسان ما سعى
0: وبرزت الجحيم لمن يرى
1: وبرزت الجحيم لمن يرى
0: فأما من طغى
1: فأما من طغى
0: وآثر الحياة

0: فقال ربي ونهى النفس عن الهوى.
1: وأما من قال ربي ونهى النفس عن الهوى
0: فإن الجنة هي المأوى.
1: فإن الجنة هي المأوى.
0: يسألونك عن الساعة أيام.

0: الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عبس وتولى.
1: عبس وتولى.
0: أن جاءه الأعمى.
1: أن جاءه الأعمى.
0: وما يدريك لعله يزكى.
1: وما يدريك لعله يزكى.
0: يذكر فتنفعه الذكرى.

0: يسعى
1: وهو يخشى
0: وهو يخشى
1: فأنت عنه تهى
0: فأنت عنه تهى
1: كلا إنها تذكرة
0: كلا إنها تذكرة
1: فمن شاء ذكره
0: فمن شاء ذكره
1: في صحف مكرمة
0: في صحف مكرمة
1: مرفوعة مطهرة
0: مرفوعة مطهرة
1: بأي سفرة
0: بأي سفرة
1: كرام برة
0: كرام برة
1: قتل الإنسان ما أكفره
0: قتل الإنسان ما أكفره
1: من أي شيء خلقه
0: من أي شيء خلقه
1: من نطفة خلقه فقدره
0: من نطفة خلقه فقدره
1: ثم السبيل يسره
0: ثم السبيل يسره
1: ثم أماته فأقبره

0: أطعامه
1: فليوم ننظر الإنسان إلى طعامه
0: أنا صببنا الماء صبا
1: أنا صببنا الماء صبا
0: ثم شققنا الأرض شقا

0: متاع لكم ولأنعامكم
1: متاع لكم ولأنعامكم
0: فإذا جاءت الصاخة
1: فإذا جاءت الصاخة
0: يوم يفر المرء من أخيه
1: يوم يفر المرء من أخيه
0: وأمه وأبيه
1: وأمه وأبيه
0: وصاحبته وبنيه
1: وصاحبته وبنيه
0: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
1: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها غدرة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء

0: خاشعة
1: وجوه يده خاشعة
0: عاملة ناصبة
1: عاملة ناصبة
0: تصلى نارا حامية
1: تصلى نارا حامية
0: تسقى من عين آنية
1: تسقى من عين آنية
0: ليس لهم طعام إلا من ضريع
1: ليس لهم طعام إلا من ضريع
0: لا يسمن ولا يغني

0: مرفوعة
1: وأكواب موضوعة
0: أكواب موضوعة
1: ونمارق مصفوفة
0: ونمارق مصفوفة
1: وزرابي ملفوفة
0: وزرابي ملفوفة.

0: سويت؟
1: وإلى الجبال كيف نصبت؟
0: وإلى الجبال كيف نصبت؟
1: وإلى الأرض كيف سطحت؟
0: وإلى الأرض كيف سطحت؟
1: فذكر إنما أنت مذكر،
0: فذكر إنما أنت مذكر،
1: لست عليهم بمسيطر،
0: لست عليهم بمسيطر،
1: إلا من تولى وكفر،
0: إلا من تولى وكفر،
1: فيعذبه الله العذاب الأكبر،
0: فيعذب

0: أقسم بالشفق،
1: ألا أقسم بالشفق،
0: والليل وما وسق،
1: والليل وما وسق،
0: والقمر إذا اتسق،
1: والقمر إذا اتسق،
0: لتركبن طبقا عن طبق،
1: لتركبن طبقا عن طبق،
0: فما لهم لا يؤمنون،
1: فما لهم لا يؤمنون،
0: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون،
1: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون،
0: بل الذين كفروا يكذبون.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: وأكواب موضوعة
1: وأكواب موضوعة
0: ونمارق مصفوفة
1: ونمارق مصفوفة
0: وزرابي مبثوثة
1: وزرابي مبثوثة
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: وإلى السماء كيف رفعت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف صلحت
1: وإلى الأرض كيف صلحت
0: فذكر إنما أنت مذكر

0: تولى وكفر
1: إلا من تولى وكفر
0: فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
1: إن إلينا إيابهم
0: ثم إن

0: ولد
1: ووالد وما ولد
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: وشاهد ومشهود
1: وشاهد ومشهود
0: قتل أصحاب الأخدود
1: قتل أصحاب الأخدود.

0: هم يفعلون
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
0: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
1: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
0: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
1: الذي له ملك السماوات والأرض
0: الذي له ملك السماوات والأرض
1: الله على كل شيء شهيد
0: الله على كل شيء شهيد
1: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
0: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
1: إن الذين آمنوا

0: ذلك الفوز الكبير
1: ذلك الفوز الكبير
0: إن بطش ربك لشديد
1: إن بطش ربك لشديد
0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: إنه هو يبدئ ويعيد
0: وهو الغفور الودود
1: وهو الغفور الودود
0: ذو العرش المجيد
1: ذو العرش المجيد
0: فعال لما يريد
1: فعال لما يريد
0: هل أتاك حديث الجنود
1: هل أتاك حديث الجنود
0: فرعون وثمود

0: وتقواها
1: قد أفلح من زكاها
0: قد أفلح من زكاها
1: وقد خاب من دساها
0: وقد خاب من دساها
1: كذبت ثمود بطغواها
0: كذبت ثمود بطغواها
1: إن بعث أشقاها
0: إن بعث أشقاها
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.

0: إن سعيكم شتى
1: إن سعيكم شتى
0: فأما من أعطى واتقى
1: فأما من أعطى واتقى

0: بالحسنى
1: فسنيسره للعسرى
0: وما يغني عنه ماله إذا تردى
1: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى.

0: من شر النفاثات في العقد
1: ومن شر النفاثات في العقد
0: ومن شر حاسد إذا حسد
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عما يتساءلون
1: عما يتساءلون
0: عن النبأ العظيم
1: عن النبأ العظيم
0: الذي هم فيه مختلفون
1: الذي هم فيه مختلفون.
0: كلا سيعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون
1: ثم كلا سيعلمون.
0: ألم نجعل الأرض مهادا
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: والجبال أوتادا
1: والجبال أوتادا
0: وخلقناكم أزواجا
1: وخلقناكم أزواجا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا النهار معاشا
1: وجعلنا النهار معاشا
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: وجعلنا سراجا وهاجا

0: والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
0: ذاك اليوم الحق.

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين تترون الجحيم

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: من أذكار الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzakir aw dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk mukminin, bermanfaat untuk imannya, bermanfaat untuk akidahnya, akhlaknya. Telah tersampaikan dalam banyak majelis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi, dan telah disebutkan, disampaikan kepada kita